سمحا رضيا. سنصدق الرؤيا ونؤمن بالزواج الفذ بين الروح والجسد المقدس.

استمنا إن نزلت وقلت لي جسد يعذبني على خشب الصليب فإن تقت أفقت وانكشفت حقيقتنا فكن حلما لنحلم لا تكن بشرا ولا شجرا وكن لغزا عظيما وليحتفل بك كل ما يخضر من شجر ومن حجر ومن أشياء تنساها الفراشة